0: باسكو تخليني مرعوبة. هذا سيدي علي ما يتوازع حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: كنت نجم أخلق عليه.

0: Allez. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حتى. باش ما تدي عليك.

جذوري بتنادي، أرضي بتنادي، قومي يا فلسطيني، قومي يا فلسطيني، أرضي عربية، حريتي جاي جاي، راجع أنا راجع، حريتي جاي على بلادي راجع، دقات قلبي بتدق لك يا فلسطيني، جذوري بتنادي، قومي يا حبيبتي، أرضي عربية، راجع أنا راجع على بلادي راجع.

انا ماليش فهم، انا ماليش خايف، كله ريش كله هاش، انا ماليش فهم، انا ماليش عارف، كله ريش كله فيش، وانت مش خارف. خطوة حفر على الورقة، عظم بس حاسس بالشفقة، عكس بس راكب على العجلة، السرعة حلوة بس الحادثة أحلى، الدم طرطش القعدة ولع السجن جامد في بلاد القلعة، تقول تقيل أقول ده فكة، يقول سمير أقول ده لال، ده غابة بامية كله عينه عالتانية، مين بيحارب يوصل حتى لو لثانية، فهي تمين.

عويزة ولازم تفهمها، أرقام وعارف أشكالها، حروف وبلع أنواعها، فلوس ودايما بحرها، أصوات ولازم تسمعها، أنت عايش بس مستعمل، وأنا ميت لكن مستقبل، فأنا مانيش فاهم، أنا مانيش عارف، أنا مانيش خايف، كله ريش كله عايش، أنا مانيش فاهم، أنا مانيش عارف، كله ريش كله فايش، وأنت مش فاهم.

0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إلى دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: تلعبي مركبي هيك بالوشيري مون امور اي دونت لايك بيجيبني تلعبي مركبي هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: زغبو
1: زغبو
0: وي وي وي